0: عزكم
1: يا الله
0: يا حي يا قيوم
1: يا الله
0: يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام
1: يا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. أيها الأخوة سوا الله قل بقولي تيان بقولي سوا بند فم نت 2.9 ني أدي كل فجي وين أجل كنني تطبي أسعد ني جي أروي ني كجاني كل كمبي أما كيني kabo sori akotun eto yin eto wa eto wa si jima ti oni yi jima oloyin ati pe alafi olohun ko ma ba eyin ko ma ba wa na wa ramatullahi wa barakatu wa si jima lo gori afefe ya mu ina tala ke so pe arosha dini garuko na dini le Nigeria ohun na ni o se onigbowo eto yi lati odun gbohan ti eto na ti gori afefe iya wa na olohun ma jo mu apada si abu tiwa tesi teyara ti dukiya olomajo to si won ki ola won ko ma lo siwaju si ki le se won ma lo siwaju si tolorun wa fun won ni emi gigun ko fun won ni alafia allahumma ami wari awon baba ti won tara won jade baba amdala wa won ti lo olorun ba fori ju won kan won gbe won yenu si won ki awon sidiko abebe nile nla ya adini fun gbogbo antoni tolorun fori ji won o ko ke won ko gbe won oluwa se ke se ge fun mama wa Olorun seke sege fun baba wa amuda lawa lewa won jade laye ati ya wa sidika tu abebi onile nla fa fi won sale jana awon eniri kolon ba fi won sale jana awon eniri bismillahil huwa allah bismillahir rahmanir rahim huwa allah hadu allah samad lam yalid wa lam yulad alam yakun lahu kufuwan
3: ahad abdikarim ibrahim loruko mi omo ke ogogo afa mo ki ka bo sori eto wa si jimo toni loruko olotu eto wa si jimo yi lobo tin akede to fun taro yi gbogbo ina la ki o kolon ba so ina san dara la haula wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim lori eto wa si jimo toni sheikh dr muhiddin ajani ballo allahumma falyatafaddal mashkur
4: olohun wa sofin se aji iba agbodo se lohun ba za usu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
5: alhaju ashhuru ma'lumatu
4: mi ofin olohun wa ganu
5: fama

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا

0: Jama'a barka da juma'a. Saduwa da ku a cikin wannan shirin na wa'azin musulunci tare da Sheikh Bazillah Sheikh Nasiru Kabara wanda zai mana karatu daga cikin littafin Abu Dawud. Godiya ga Alhaji Sheikh Abdulkadir Jimo garkon Kadiriya na Afirka. Malam bismillah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين
2: باب فضل يوم الجمعة
1: باب فضل رانا الجمعة
2: وليلة الجمعة
1: دفلل دار الجمعة
2: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن أبي الأشعث السناعي

0: عمل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.
1: Band FM